تقتل راسك مش رح ترفع قاسك رح تعلن افلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق معاملك